صالحك تاني يا ما البعد سقاني ويا ما القرب ضناني توبا كنت اخصمك وارجع صالحك.

إن كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك دوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك دوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك بس وعدني اوعى تبكي.

من حيرة قلبي وقب من دمعة عيني، كل ما أقول أنساك توحش ونارك وتصحيني. من حيرة قلبي وقب من دمعة عيني، كل ما أقول أنساك توحش ونارك.